0: Ağaçlar ayakta ölür.
1: Hallo Cahit, anneliyim.
2: Selam beyim.
1: Anneliyim, haçkul, neliyim.
2: Evet.
1: Bye.
2: Bye Leyan.
1: Sabah الخير روان جاد انا رينا جاد وين روان واحلى شيء من باك تو سكول انه اتعلم شغلات جديده
2: حلو يا لينا يا لينا روان كثير حتنبسط انك سالتي عنا وانك اشتقتي لها بس الا حتى يعني حتنبسط حتفرفح كثير بس روان اجازه روان هلا بمصر ببلدها رحت شي مره رحتي على ايجيبت يا لينا انت هلا روان بإيجيبت عم تشوف البابا والماما واخواتها وهيك وبترجع لنا سون ان شاء الله يلا اصوات اطفالكم اذا على 050-746-1078 والكبار عم يشاركونا كمان على 7-0-8 في عنا اس ام اس عم توصل اهلا وسهلا ببلال اللي هلا بعتنا اس ام اس كمان عنا اس ام اس من رقم يخلص 222 ثلاث اثنينات باخر الرقم رد علينا اذا نحن عم ندق لك إيه إذا بدك يعني إذا عبالك ترد إذا لا ما في مشكلة خلاص بعت لنا بس صباح الخير والسعادة على جاد وروان يسعد لي صباحكم أما بلال فمجاوب على السؤال شو أحلى شيء بالباك تو سكول وكمان عم جرب ندق لك يا بلال كمان هيدا وأنت بتعرف إنه هيدا نحن فما بعرف إذا في حدا منه رد قال له صباح الخير
3: صباح النور والسعادة
2: أهلا أهلا وسهلا مين معنا
3: صباحك الله بالخير والنور والسرور محمد معك
2: الله أهلا وسهلا فيك الله يصبحك بالخير يا محمد شو أخبارك
3: شو هالطاقة الإيجابية شو هالنشاط الحيوية يا جاك
2: خليلي يا خي عودة المدارس من نشطتنا عرفت كيف شو قلي
3: ربي يحفظ إن شاء الله كل الأطفال رجعوا المدارس وأهم شيء الأمن والسلامة إن شاء الله وأهم شيء الأمن على الطرقات ان شاء الله الكل يكون يوصل السلامه يا رب ان شاء الله ويكون موسم جديد وفصل جديد ان شاء الله يا رب
2: امين عندك اولاد بالمدارس شيء
3: لا والله ما عندي في المدارس
2: طب كيف شايف الطرقات الجو والرجعه كذا
3: والله قاعدين ناخذ الطرق البديله من الحين
2: طبيعي يعني نظبطها من هلا طبعا طبعا
3: على اساس ان الزحمه بس الحمد لله رب العالمين ما شاء الله احنا نشوف بشكل مستمر الله يحفظ الامارات إن دائما مهتمين بإنشاء الطرق والبدائل والجسور والأنفاق من
2: صحيح
3: يعني إن يسهلون الحركة مع طبعا سنة بعد سنة إحنا نشوف التطور هذا
2: صحيح ونحن حكينا مرارا وتكرارا يعني خلال الموسم وقبل العودة حكينا عن مستوى الجهوزية العالي والكامل الموجود بالإمارات يعني فعمار يا الإمارات وشكرا لك يا محمد نورتنا حبيبي
3: السلام صبحكم الله بالخير
2: أهلا وسهلا فيك سعد صباحك طيب سمعته ولا ما سمعته بعد جديد نانسي عجرم احنا دغري أول بها الطازة يعني نزلت مبارح بالليل غنية أنا ونايم جيت صبحت لكم إياها على الهواء ما في مزح ما في تأخير شهادي يا ديني جديد نانسي عجرم حاسمعها أنا وإنتوا لأول مرة هلأ على راديو الرابعة فكرة ترند في كل مكان على السوشيال ميديا يلا Trending now

0: معرض دبي الدولي للعقار.
1: يقال أن الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين، ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل تبحث عن البيئة المثالية لتعليم طفلك ومستقبله؟ مع Innoventures Education نقدم المنهج الأنسب لكل طالب من برامج البكالوريا الدولية الشاملة إلى المناهج البريطانية والأمريكية عبر شبكات مدارسنا المرموقة. أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات، تاون سكوير والبرشاء، أكاديمية رافلز العالمية في أم سقيم والشارقة، مدرسة رافلز الدولية ومدرسة كوليجيت الدولية في قلب أم سقيم. إلى مراكز رافلز للطفولة ضمن مقعد طفلك. اتصل اليوم على 800-36765.
3: كيف يبدو شكل المستقبل؟ اكتشفوه مع فخر الدين العقارية، الراعي التيتانيوم لمعرض IPS 2026. ترقبوا إطلاقاً استثنائياً في مجمع دبي لاند السكني، يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأسلوب الحياة المعزز للصحة والتواصل الإنساني. إنها تجربة سكنية مبتكرة تجعل يومكم أسهل، أذكى وأكثر راحة. لا تفوتوا الفرصة، زوروا جناحنا في بي 12 في مركز دبي التجاري العالمي من 7 حتى 9 سبتمبر وعيشوا تجربة السكن للجيل القادم.
4: اذكر ميزة واحدة يقدمها وسيطك المالي مجانا، نحن سنذكر لك 5. انضم إلى إيتورو كلاب واستمتع بسحب أموال دون رسوم، مدير حساب مخصص، دعوات لأرقى الفعاليات، مئات السلع المتاحة للتداول وتداول 24/7 دون توقف. بعض الوسطاء لديهم عملاء، أما نحن فلدينا أعضاء. أهلا بك في إيتورو كلاب. إيتورو ناو باتر. التداول 24/7 خارج ساعات السوق الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، قد ينطوي على سيولة أقل، فروق أسعار أوسع وتقلبات أعلى. تطبق الشروط والأحكام. عقود الفروقات عالية خاطر وقد تؤدي لخسارة رأس المال.
5: آمن بالخيال في ديزني لاند باريس لأولئك الذين يحبون أن يحلموا بشكل أكبر. استمتع بباقة مجانية من هوليدي فاكتوري إلى باريس وديزني لاند باريس عند التقديم على بطاقة كاش باك من بنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى المساعدة في إجراء التأشيرة. تفضل وجهة أقرب إلى الوطن، اختر من بين باقات إلى أوزبكستان أو أذربيجان واستمتع باسترداد نقدي حتى 1000 درهم على مشترياتك اليومية. قدم قبل 30 سبتمبر 2026 عبر bankfab.com. تطبق الشروط.
6: أكيد سمعنا وبس.
1: أوسي هوم أخيرا في المنزل.
7: أوسي هوم منازل في متناول الجميع. كراسي الاسترخاء بدءا من الكراسي الكهربائية التي تسهل عملية الوقوف، إلى الكراسي الدوارة التي تتيح لك تعديل وضعية الجلوس، وكراسي التدليك التي تمنحك أقصى درجات الراحة. لدينا ما يناسب جميع الأذواق.
1: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر ocehomefurniture.com.
8: Stop overanalyzing. Life is simple.